0: 措施保护成员国船只安全通行曼德海峡，联军将迅速坚决回应也门胡塞武装造成的任何威胁。也门胡塞武装最高政治委员会顾问塔希尔在接受总台 CGTN 采访时表示，胡塞武装的目标是让沙特解除对也门的封锁。塔希尔还表示，如果美国对也门展开军事行动，胡塞武装将对美方的目标发动打击。
1: والرسالة التي نوجهها للنظام السعودي هو أن يبتعد وأن يتوقف عن العدوان على اليمن حتى نعيش في سلام وحتى تكون الممرات المائية في باب المندب والبحر الأحمر لا تتعرض لأي إشكالات أو حروب بسبب القصف السعودي على موانئنا أو قصفنا على السفن والموانئ السعودية. نحن الآن مستعدون إذا اقتربت الولايات المتحدة اقتربت سفنها أو طائراتها من البحر الأحمر أو خليج عدن أو بحر العرب فسوف واعتدوا على بلادنا فسوف نضربهم بدون تردد.
2: 相关话题再次请进中国国际问题研究院助理研究员李子欣为我们详细解读。李先生，刚才新闻中提到霍尔木兹海峡呢近期出现了游轮触雷。